0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Cüz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله

الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرِغ علينا صبرًا وتوفَّنا مسلمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أيِّد كلمة الحق والدين. اللهم ربنا وفِّقنا إلى ما تحبُّه وترضاه،